0: إنه كان مظلما أطغى المؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى ألفت الآزفة كساها من دون الله كاشفة أفمن الحيف تعبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سيدون فاسجدوا لله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

الذين يستحبون كتب العفرة ويصد عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك مقلهم عندا وأرسل بالرسول بلسان قومه بينهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أخرجهم من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون آباءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم

وسلطان مبين. قالت لمرهم إن أباهم مثلهم ولكن الله من على إشاء من عباده وما كان ما أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما لنا ألا نتوكل على الله قد هان سبلنا.

عندي تدري في يوم عاصف فيقول مما كسبوا على شيء ذلك هو ضلال عين أم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بحق إن يشأ يذهبكم ويأتي خلق جديد وذلك على الله بعزيز وارزق لله جميعا.

مصرخي إني كفرت بما أشركتم به من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

0: الله إله واحد ويتكرم الألباب
1: بسم الله الرحمن الرحيم في الدورة العلمية مسجد المعروف أدمير حمد مبرمحن توليو حق

0: فقد كنت وجود خطورة الاستلال عن العلماء وأنه من سماد الحجاج بهاية من سكن ديار العلماء dan merupakan salah satu ciri-ciri hadiah disebutkan oleh Fadil Syekh Abu Muhammad Salah bin Fulim Kandush Hafizahullah Ta'ala di Kota Aden, Yaman, terjemahkan oleh Ustaz Khairi bin Sulaimin LC Hafizahullah Ta'ala pada hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1447 atau Landas Bukar 2023 Masih pada Selim Samar Selim Masjid Al-Ma'ruf Batu Merah Kota Malku.
1: Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وصحبه ومولاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخوني في رحمه رحمك الله أجمل هذه إن شاء الله مربكاً سيسي التمة دي معارة يمكن الله فضلة الشيخ صلاح بن ثيني كنتوش الدنيا في الله تعالى محاضرة yang berjudul Khutbatul Islah عن العلماء وأنه من سمات الحجاجية bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri hajariah. Baiklah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, lalu sejak mulai sidang jemaah ini. Berkata Fadilatul Syekh Salah bin Kantush a'adani hafizahullah, "Inna 'ala lillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة ذاتنا سيمجي الله أهلي الكبير يالله مملك مدان بلكو untuk menyampaikan sebatah dua patah kata dalam keadaan buruk ini yang kami memohon kepada Allah agar menjadikan daurah tersebut sebagai daurah yang penuh dengan barakah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi segenap ikhwan yang hadir, baik ikhwan yang belajar menuntut ilmu kepadanya ataupun para mudarrisin, para asatidah yang menyampaikan ilmu dalam buruh ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka orang yang bermanfaat bagi agamanya. Sebagaimana pula sungguh sangat berbahagia asasang dengan permohonan-permohonan semacam ini disebarkan padanya kebaikan untuk kaum muslimin. Dakwah ini merupakan dakwah yang penuh dengan kebaikan bagi umat manusia. Kalau sekiranya mereka mengetahui, bukan dakwah yang padanya terdapat kepalan atau fonis yang kafir-kafirkan, dan bukan pula dakwah yang ekstrim ataupun dakwah yang penuh dengan hinaan. Maka

جديد سوف يرحبهم جثة كأنهم قوم لا يعقلون كلا إنهم قريبا ذاقوا وبالا ولهم عذاب أليم ليس يعيد ولهم السلف فلما كفر إني بريء